سر الوجود ليتني مثلك حرا من سجون وقيود وقيود وقيود برد برد فالغنى سر الوجود ليتني مثلك حرا

السماوية، من يصنع شاشية ومن ينظم الحجاج، ومن يصنع من الفراء رداء وينسى أننا أجدادا تطفئ بعض عارية. يا أيتها النفس المنطوية، لي ركبتين لك ركبتين، فلننتح الصبار ونسأل أصمد الإله أم أن الله صمدي، أم أنه المولى المولي، أم أنني المولى المولي. اكرم جمالك، اسحم السلعة، ومد في الربذة مشنوقا بزهدي.